عينين على بابها والمك عينين على بابها والمك وكل البلاد عم تفوت عين على بابها الم كرم بيسهل

0: تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين، تحيا تحيا فلسطين،
1: ضربوا
0: تحيا فلسطين،
1: قتلوا جمعوا فرقعوا عذبوا شردوا.